كيدو واشين جي خدو مخام باش كون بلاسير اشكا طوال شيخ مانا ماجدالينا يتر طوال شين نسأل أبانسا طول واتشي قانا يون اشكا طوال يخون لاش جمان قوال ديلا يلدش وشاك شون أبانسا قوال أبانسا تيو واتش إل طوال يالنس قاني هالي بل ديتون شون ديلش وشاك شون أبقوا أبس لكتور إل هون شا طوال شين اشكا طوال يكو منساحي شو كولم نهوغ مهون كو ياما شو كولم نهوغ اشكا طوال يمبارتن هرمانو ميجيل إسايياس طول شي أبشل ويكاش نغاشكا باي مايا لانشي طوال Muy buenas tardes, hermano Miguel. Te han watchado Bayulayan, Samuyok Shevi Leyushin, Alejandro. Yo sé que has catado muy mayalan, has catado malish, has catado muy baitucha, has catado muy show, boca. Pero te han hecho Shevi Leyu, ya has hecho un octet china, Baitulam, Oxa Washin, fresco, alito, alto Washin. Yo me paso Baitulá, así que. Aquí te entro en dirección, has hecho un malí, has hecho un tunés que haga alabanza. Ya no pensé, hermano, dilato, lo sin yo, un alabanza, tomalí, asca, tomalí, este me, más, ah, loca en Jesús. Muy bien, hermano Miguel, y tú, un solante, la chino, la sabes con complacer, asca, tomalí, toca alabanza. Y chalo, me gusta, guanab, asca, tomalí, esto, un zanco, alabanza, dilato, el tomo sin, guach, no ya es canejal, guach, no ya me gusta. Así que, un solante, la chin, chalo, me gusta, asca, y es alabanza, hermano Miguel, tol, chijan, guay, sin asca, tomalí, junia y cual.